داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي بهاوكا.

هي من عبد القادر ليكي قلتك استكان يا بي مانضليت خداوند بدويك تشاكي بندكان يا دقريت تابيكا تبيانو بو اويليان خوش بد ولي بندكاني بدوي خرابي يكتري دا دقريت تابيكا نبيانو بو اوي هرقز ليكتري خوش نبن هر اميا جاوازي لنيوان باسابي ليبوردي لقل رق مروف اگر بيويد ليبورده بيت هيج باسابي كينيا ولی اگر بیاید رقیل کسیک بید صد عیبو عاری لید دوزی توانه لبران برکی خوشویستانی من صلاو تان لبید با تکستکم ما دیار بو که باز لبابتی لبورده یکم لگل رقا بزنین مروف اگر لبورده بید گریو لجیان دباتا یا خود بکبت چوانه لگل لمن لگل هاولاتیانا گفتوگوی که شیرین دکین اوش بینر ما برو

بخجاوار وديوان اترسم بن دغلت بي خشي غاري او اترسم بن دغلت بي خشي غاري

غريب مدر بدرو دك اسم لجوارشي وي خمدم او اخ لدوي غريب مدر بدرو دك اسم

يا خبر بابا نجمين شراء ياكا نجسي نازار يا خبر بابا نبخيشين شراء دركاكا وبمار بدل تنجي لتريشي شمجي لغريبي دنالا لبردو يشو أزارا آخ لدلي غريبا بر بدرو بكسم لچوار شوي خمدما آخ لدلي غريبا بر بدرو بكسم لچوار شوي خمدما آخ لدلي غريبا بر بدرو بكسم لچوار شوي خمدما.

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خوندنوي ياسين قادر برزنجي باو.

هتا عيامة شيزو لبو من هردايار بيو امن دسمو السربانة شي بلين هتا دوتا